أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من برنامجنا رحلة معرفة. هنتكلم عن الصفة السبعة من صفات الله الأدبية، الأمانة. والأمانة بتعبر عن فكرتين. الفكرة الأولى إن الله لا يتغير في صفاته وطبيعته، لكن كمان لا يغير كلامه. الله أمين يعني ثابت، الله أمين يعني لما بيوعد وعد بيعمله. يقول كده في نحمية 1:5: أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصاياه. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد 23:19. إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. في مراسي أرمية 3:22-23. حقيقة الله أمين لا يتغير، الرب حافظ الأمانة، لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6 يقول كده: لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. مزمور 100:5. رسول بولس في رسالة رومي 3 يقول كده: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ ويرجع يكمل يقول: حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. كورنثوس الأولى 10:13. الآية دي بتتكلم عن إزاي أمانة الله في وقت الألم معنا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طيب الله فين بقى؟ يقول: ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ المخرج لتستطيع أن تحتمل. في وسط الضغوط إبليس يضغطك والعالم ويدخلك في ركن كده ومش عارف تخرج منه، الله أمين يخرج من الحبس أنفسنا، خرجنا من الضيقات ويعرف يباركنا. افتكر كلنا الآية اللي كلنا عارفينها: لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والذين هم مدعوون حسب قصده. في رومية 8:28. تيموثاوس 2:2-13: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. بيعبر عن الفكرتين في الآية ديت. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا بختنا إننا نتبع الله الأمين الذي لا يتغير. حنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمنته بتخليه يقبل توبتنا طول الوقت، إننا نرجع ليه ويستقبلنا بكل حب. أمانة الله تجعلنا نثق فيه لأنه لا يتغير. أمانة الله تجعلنا ننتظره في الصلاة لأنه أمين ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله تشجعنا أننا نكون مخلصين إحنا كمان ونعيش بالأمانة معاه

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

ازيكو؟ مبسوطة قوي ان انا بقى بشارك معاكم التسبيح النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض مزمور 145. بيقول: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. عدد 8 بيقول: الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. عدد 15 بيقول: أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حيني. 18 بيقول: الرب قريب لكل الذين يدعونه بالحق، يعمل رضا خائفي ويسمع تضرعهم. آخر عدد بيقول بتسبيح: الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس. تعالوا النهاردة نخبر بقد إيه رب صالح، قد إيه هو حنان ورحيم، قد إيه هو بيصنع عجائب، قد إيه هو صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. تعالوا نرفع عينينا كده عليه ونقول: رب افتح عينينا فنشوف قد إنت إله قدوس، قد إنت إله صالح. أعين الكل إياك تترجى.

أعين الكل رب إياك تترقى. افتح عينينا فنشوف قد أنت صالح، قد أنت قدوس رب، من مثل رب إلهنا.

يا رب بصلي عشان كل واحد بيسمعنا في ضيق, كل واحد في ظلمة, في كل واحد يا رب مقيد, كل واحد في حزن, كل واحد يا رب مكسور, كل واحد يا رب موجوع. بنيجي نستخبى في أبونا. أبي أنت وإلهي أنت صخرة خلاصنا. تعال يا رب ارفع كده راسنا في شخصك يا رب على صخرة يرفعني. ارفع رب نفوسنا يا رب كده, خبينا يا رب في شخصك يا رب. بصلي يا رب انه كل واحد يا رب راسه كده محطوطة يا رب في الأرض, انت تيجي ترفع راسنا من تاني, انت تاج راسنا يا رب. افتح عينينا على جمالك يا رب, على قد ايه انت قدوس يا رب. افتح عينينا على حبك يا رب. تعالوا نقوله تاني, أبي أنا.

يا رب جايين يا رب نفوسنا تتعلق بيك، جايين يا رب كده نرفع نفوسنا يا رب المضغوطة اللي في ضيقة اللي في حزن، بنرفعها الملك الملوك ورب الأرباب لسيد الأرض كلها لكاشف كل الأمور

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء، أهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كل يوم جديد هدية إلهية، منحة مجانية غالية، نعمة سماوية سامية. الشمس أشرقت عليك لتعلن دفء محبة ربنا لك، شقشقت الطيور وزقزقت العصافير تؤكد أن رب العناية والجود موجود. إمكانية الحركة بركة، القدرة على التفكير كنز، سلام الأسرة ثروة، وجودك في الحياة امتياز. لذا اسمح لابتسامة الطبيعة أن تتسلل إلى فمك، ولكلمة الرب أن تنساب من ثغرك، وقل له: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أهلا بكم. القلق كما ذكرنا في مرات سابقة هو مرض العصر، هو مرض العصر. لذلك تحدثت في حديث سابقة عن أن هناك وسائل كثيرة للتغلب على مرض القلق. هناك قلق طبيعي وهناك قلق مرضي. لذلك لعلاج القلق أقول: لا تلوم نفسك، إن لوم النفس على القلق يؤكد القلق ويجعل القلق شيء أساسي. ثم وجه قلقك بصورة صحيحة، إن كنت قلقان من الامتحان ذاكر، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل مستويات انتظاراتك. من فضلك لو إنك أنت زوجة منتظرة إن زوجك يوصل الساعة 5، حطي في اعتبارك إنه ممكن يوصل 5:30، إنه ممكن يتعطل في المرور، إنه ممكن يكون في مزيد من الشغل. قلل من مستويات انتظاراتك. وقلت أيضا رتب الأولويات، رتب أولوياتك والتزم بذلك، ضع الأمر الأهم ثم المهم، ولا تنسى أن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. رتب الأولويات والتزم به، وضع دائما مكان للأمور المفاجئة في وسط الأولويات الملزمة. والآن أضيف بعض النصائح التي تساعدنا على التغلب على القلق. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق، فلا يوجد شخص واحد يقدر أن يفعل كل شيء في كل وقت وفي أي مكان. أما توزيع وتحديد المسؤوليات ففي إنجاز وتعليم وتدريب للغير، وهذا يساعد على التخلص من عبء القلق الناتج من تراكم وتداخل المسؤوليات. طبعا لا تتوقع الكمال من الذين يعملون معك، لكن امنحهم الفرصة وتابعهم ثم قيم عملهم وشجعهم. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق. ثم هناك توقع الأزمات أو المشكلات يجعل صدمة المشكلة أقل، كما أن تجنب أسباب المشكلة بالطبع يجعلنا نتعامل مع المشكلات أولا بأول وبطريقة عملية، لكن توقع المشكلة يحتاج إلى خبرة. لذا عليك أن تفكر وتخطط وتضع تصورك لسير العمل، وهذا سيساعد على استقراء المشكلات قبل حدوثها، يعني توقع المشكلات قبل حدوثها. توقع الأزمات، تعامل مع الأسباب بصورة عملية. مثلا لو توقعت أنه وقت المراجعة النهائية قبل الامتحان سيكون أقل من توقعك، لربما قررت أن تضحي بالخروج مع الأصدقاء أو رؤية مباريات كأس العالم أو التركيز على ملخص المادة فقط. تذكر أن توقع المشكلات يحتاج إلى خبرة وتفكير منظم ودراسة للظروف. والآن إلى آية الحفظ، إلى الآية، والآية ما أجملها من آية. متى أصحاح 11 الآية 28، متى 11:28 يقول المسيح لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين
والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. فهل تقرر أن تأتي إلى الرب بأحمالك وأن تلقي عليه أثقالك؟ للحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتكلم عن القلق. الآية كانت مشجعة لنا جميعا، قول المسيح، دعوة المسيح أن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، متى 11 الآية 28. نتحدث عن كيف نواجه القلق، كيف نتغلب على القلق. قلت عدة أفكار. واحد، لا تلم نفسك، القلق في جزء منه طبيعي، لا تلم نفسك، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل من مستويات انتظاراتك. رابعا، رتب الأولويات والتزم بها. خمسة، وزع المسؤوليات على الآخرين حتى لا تتراكم عليك ويزداد القلق. ستة، توقع الأزمات يساعد على تجنبها أو على حلها، وبالتالي على الإقلال من القلق. والآن أضيف بعد عميق وبعد حقيقي، وهو الشركة مع الله. سبعة، الشركة مع الله. الشركة مع الله هي الوسيلة الأساسية للتغلب على القلق المستمر. الشركة مع الله تعني أن تشارك الله وتستشيره دائما في كل ما تفكر، كل ما تقرر، كل ما ترغب أو تحب. ومن خلال مشاركتك للرب تنال رحمة ونعمة، سوف تتمتع بقوة وحكمة إلهية. حينئذ ستقبل نفسك كما أنت، لأن الله قبلك كما أنت. وقتها سوف يوجه الله قلقك بصورة صحيحة، سوف يساعدك على انتظار الصالح الذي يرتبه لك، ومواجهة ما لا تتوقعه أنت لنفسك، لتكن لك الشركة مع الله. الشركة مع الله سوف يساعدك هو من خلالها على ترتيب الأولويات وتوزيع المسؤوليات على القادرين على تحمل المسؤولية معك. في كل موقف من المواقف التي تواجهك والتي تجد فيها قلق، ردد كلمات الكتاب: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ والآن أضيف بعد آخر: تعلم أن تقول لا، تعلم أن تقول لا. هناك نوعية رائعة من الناس يقبلون الأعمال والمهام والمسؤوليات ولو على حساب الوقت والصحة. هل أنت واحد من النوع ده اللي بيقول حاضر على طول وأمرك؟ أنا شخصيا صعب علي أرفض، لكن عليك أن تتعلم أن كلمة لا في بعض الأحيان لا تقل قدسية عن

كلمة نعم حتى في الخدمة. فالخوف أنك مع تزايد الضغط والقلق ستقول لا لا لا لا على طول. تعلم أن تقول لا. هناك شيء آخر كمان يساعدنا على التغلب على القلق، عدد ساعات نوم كافية. النوم يعطي صفاء للذهن وتجديد للطاقة وغسل للعقل. والشخص القلوق قد يعاني من عدم النوم بسهولة، لكن عدد ساعات النوم بالإضافة إلى نوعية النوم العميق المريح تساعد على التغلب على القلق الطويل وتعد الذهن ليوم جديد. طبعا حمام ساخن، كوب لبن دافئ يساعد على النوم، وإلقاء الهموم على الرب يساعدك على النوم بالفعل، ملقين كل همكم عليه. لذا أقدم نصيحة سريعة، لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم. كويسة دي مش كده؟ لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم، ثم فكر في فكرة هادئة إيجابية محببة لديك مع نوم مريح وصباح مشرق مريح. أريد أن أضيف بعض الأفكار السريعة. اصنع من مكان العمل بقعة مريحة، ضع زهرة صغيرة أمامك، صورة رقيقة، اكتب آية صغيرة وفكر فيها. فالقلق يزداد في المكاتب التي تتبع نظام سمك لبن تمر هندي، لذلك اصنع من مكان العمل بقعة مريحة. فكرة أخرى تساعدنا على التغلب على القلق، افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة. فالقلق غالبا يسير في اتجاهين، الأول من البيت إلى العمل أو الدراسة، والثاني من العمل أو الدراسة إلى البيت، وهكذا لا تجد راحة لا في البيت ولا في الغيط، لا راحة في الداخل ولا في الخارج، وهكذا يتضاعف القلق. افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة، اترك مشكلات العمل في العمل واترك مشكلات البيت في البيت، وستجد أنك عندما تعود للمنزل ستكون أفضل، وعندما تذهب للعمل ستكون أحسن.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: فكرة أخيرة أو شبه أخيرة، الهوايات وأوقات الراحة تمنح متنفساً للقلق. هل لك هوايات؟ ما هي؟ هل لك هوايات رياضية؟ هل مارست حتى رياضة المشي؟ ثاني مد، ثاني مد، ثاني للأمام، اثنين ثلاثة أربعة، مد للأمام، اثنين ثلاثة أربعة. أقصد مارس حتى الرياضة البسيطة، إن أوقات الراحة تساعد على التغلب على القلق. استمع لموسيقى خفيفة أو اجلس في مكان هادئ في نور خافت، اذهب إلى مكان خلوي أو قف أمام الخضرة، اسرح ببصرك في السماء، استمع لقول المسيح: تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. إنني أصلي من كل القلب أن يقودك الرب أن تتغلب على القلق بهذه النصائح البسيطة والقليلة. والآن إلى حسن الختام، إلى كلمات الختام. وكلمات الختام هي من الكلمة المقدسة. يقول الرسول بولس: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والآن أتركك مع بسمة إلهك في الصباح وهمسة يسوع في المساء، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المغزي ويقاسم الإخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ الصديق يحب في كل وقت، أما الأخو فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم وعينا الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذو المعرفة يبقي كلامه وذو الفهم وقور الروح، بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس انت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. احنا لما بنقفل عينينا على اللي هنا في الارض بننضم بارواحنا لالوف وربوات الملائكه وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الازل وهيكملوا للابد. كل خيوط وحبال نفسيه ربطاني بالارض دي تتفك وانطلق معاك لاقرب نقطه اقدر اشوفك والمس حضورك فيها. اتحل من اي حاجه مقيداني للاخر، وكل محدوديه في استقبالي انت توسعها. انت بايدك كانك بتديني حته زياده النهارده اشوف بيها واسمع بيها، حته زياده بالروح القدس توسع يا رب جوايا اعرف استقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان اقرب اشوف فيه لمحه من حضورك وعرشك المجيد بطريقه اعمق من كل اللي شفته او حسيته قبل كده. اتوب واتنقى قدامك، اتوب عن كل كلمه قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها ادانه أو فيها نميمة أو إحباط أو خارجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. انتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم امور متجدده ليكم، هديه يوميه لكل واحد باسمه. تفتكروا ما اقدرش اعمل كده؟ مبدع الخليقه الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي انا عايز اعمله، اكسر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جايه منين. ايه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد. الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم. أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتى كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر. هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3-6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبنائه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7-8-9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة ليكم، حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني.

وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة. فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة. فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب ما زال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان. والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر أن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلاقيها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر

عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد، أنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنفهم فيها شوية نمو الطفل. في مدارس في علم النفس كتير اتكلمت عن نمو الطفل، من أهمهم مدرسة اللي مسؤول عنها هو عالم نفسي تطوري ومحلل نفسي ألماني اسمه أريك أريكسون، ومعروفة النظرية بتاعته بنظرية التطور الاجتماعي للإنسان. طيب إيه فكرة النظرية دي؟ باختصار هو بيتكلم على 8 مراحل، كل مرحلة فيها أزمة. الشخص بيتطور بشكل سليم إنه بيمر بالمرحلة ديت ويعدي الأزمة ويجتازها بطريقة سليمة وصحية، والتمن مراحل دي بتلم من سن 0 حتى الموت. تعالوا باختصار جدا نفوت كده في كل مرحلة ونحاول نفهمها شوية. المرحلة الأولى هي من الولادة لغاية السنة الأولى تقريبا. الطفل هنا معتمد اعتماد تام على مسؤول الرعاية اللي هي بتبقى الأم، الأب أو حد تاني بيبقى مسؤول عن رعاية الطفل ده. مع استمرار الاهتمام بخلق عالم آمن للطفل، الطفل ده بيتولد عنده الإحساس بالثقة، وده بس اللي مطلوب في السن ده أو في المرحلة دي. المرحلة التانية اللي بنقول من سنة لثلاث سنين بنشتغل فيها على إنه الأطفال يحاولوا ينموا قدرتهم الخاصة للتحكم. طب إزاي هيتحكموا في السن الصغير؟ ممكن إن إحنا أوقات نحط قدامهم اختيارين يختاروا بيهم. طفل رايح المدرسة أحط له نوعين لبس وهو يختار، طفل هياكل فاكهة أحط له نوعين فاكهة وهو يكون بيختار. حاجات بسيطة جدا تساعد الطفل إن هو يحس بإحساس بسيط للتحكم. المرحلة الثالثة من 3 لـ 6، ودي عامة بتبقى بداية المدرسة، وبنبدأ مهارة القيادة، ندي فرصة لأولادنا يبتدوا يبقى عندهم حماسة الإقبال والبدايات. أوقات ممكن يغلطوا، مش مشكلة، بنسمح لهم إن هم يجربوا حتى لو إحنا عارفين إن التجربة دي ممكن تفشل. المرحلة الرابعة من 7 لـ 13، في المرحلة دي بيبدأ الطفل يتعلم شوية الكفاءة في العمل أو في الدراسة، وبتبتدي تتحول بعدين للثقة في النفس. بنخلق إحساس بالفخر بالإنجاز، يبتدي يدرك الطفل قدراته، والأطفال هنا بيبدأوا يحتاجوا يتعلموا مهارات اجتماعية جديدة. أحاول أديله المساحة إن هم يكونوا بيعملوا كده، أكون بحاول في الوقت ده أركز على كفاءة العمل أكتر من إن هو يعمل أعمال كتير، لكن إزاي بيعملها. المرحلة الخامسة من سن 12 لـ 19، ودي مرحلة مهمة جدا، المرحلة اللي بنبتدي ندرك مين إحنا وإيه هويتنا، وإن نساعد الولاد إنه يشكلوا الهوية دي اللي بعد كده بتشكل سلوكياتهم والتطور النمو لحياتهم الخاصة بتاعتهم هم، ما يكونوش نسخة من أهليهم أو يكون أهليهم هي اللي بتشكل مين هم، بس نديهم المجال والمساحة. لما أي أزمة ما بنقدرش نجتازها في أي مرحلة من المراحل دي بتسبب خلل في النمو في المستقبل، وعينا وإدراكها ليها هو اللي بعد كده بيساعد الطفل في أي مرحلة منها إن إحنا نحاول نتعامل مع الخلل دوت بطريقة سليمة. عشان كده بعد ما سمعنا احتياجات كل مرحلة بنهتم نفهم، طب إزاي نربي أولادنا بطريقة سليمة وصحية؟ إزاي نسمح إن هم يجتازوا المراحل ديت ونديهم المجال والمسامحة إن هم ينموا بطريقة من غير ما نكون بنقيدهم؟

0: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: في حديثنا عن طبقات الجبال هنتفرج دلوقتي مع بعض على فيديو بيورينا تكوين الأخدود العظيم أو الجراند كانيون، وهنتفرج ونشوف إن إزاي التفسير اللي ممكن نفسره لهذا الأخدود العظيم اللي تكون نتيجة طوفان نوح مش نتيجة العمليات والترسوبات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. تعالوا بينا نتفرج على فيديو الجراند كانيون.
1: إن سطح الأرض به ندبات من الأخاديد العميقة مقطوعة على شكل صخور صلبة، لكن كيف تكونت؟ هل كان ذلك عن طريق كمية صغيرة من المياه على مدى طويل من الوقت؟ أم كان مدى قصير من الوقت وكمية كبيرة من المياه؟ ليس من المعتاد أن تقطع الأنهار الحديثة إلى داخل الصخور الصلبة، لذا ليس بإمكان تعريات الأنهار الموجودة اليوم أن تفسر الأخاديد الصخرية، لكن الطوفان المذكور في الكتاب المقدس يقدم تفسيراً ممكناً لوجود هذه الأخاديد. في الطين اللين أو في الرمل الموجود في الساحة الخلفية ببيتك تستطيع أن ترى قوة الأمطار الشديدة على نطاق أصغر، فعاصفة ممطرة بإمكانها أن تخلق أخاديد صغيرة في دقائق قليلة. رغم صغر هذه الأخاديد المقطوعة داخل الطين فإنها تشترك مع أخاديد العالم العظيمة في الكثير من الخصائص. على نطاق أوسع نلاحظ أن تدفقات الطين تنتج هي أيضا هذه الملامح، فعلى جبل سانت هيلين استطاعت تدفقات الطين الساقطة أعلى الجبل أن تشكل أخدوداً من الرواسب الناعمة في غضون يوم واحد بلغ عمقه 100 قدم. حدث الأمر نفسه في صخر صلب، فسلسلة من تدفقات الطين شكلت أخدود ستيب على الوجه الأمامي من جبل سانت هيلين، قاطعاً داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة في غضون 4 سنوات. نلاحظ كيف تقطع الأخاديد إلى صخور اليوم، لكن هذا يحدث فقط عن طريق عمليات كارثية. تخيل مدى سهولة قطع أخاديد هائلة أثناء طوفان نوح وما بعده، فمياه متدفقة مع تدفقات الطين متبوعة بأمطار غزيرة قد خلقت الظروف المناسبة لتكوين أخاديد العالم الضخمة. كان الأمر أكثر سهولة حينما لم تكن رواسب هذا الطوفان تصلبت بالكامل بعد. إن الجراند كانيون هو مثال جيد نرى فيه دليلاً على عمل قوى كارثية، فالمنبع هو دليل على وجود بحيرات ضخمة، ولم تكن هذه البحيرات لتتكون لو أن الأخدود كان مفتوحاً بالفعل أسفلها. ولكن إذا كانت هذه البحيرات قد تكونت من الأمطار بعد طوفان نوح، وإذا كان ضغط هذه المياه قد اخترق الرواسب الناشئة حديثاً ونحتها، فإننا كنا نتوقع أن نجد رواسب متدفقة في اتجاه مجرى النهر. هذا بالتحديد ما نجده أسفل الجراند كانيون، وهي أدلة على الكثير من المياه تقطع خلال وقت قصير.
0: قد كده شايفين أن طوفان نوح ممكن يفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، والطوفان ده بيورينا إزاي الكانيونز دي أو الأخدود العظيم تكون وإزاي النهر بيجري فيه. فالنهر مش هو اللي شق الجبل، الجبل تكون أثناء الطوفان بطريقة سريعة مش محتاجة لملايين السنين، والنهر ابتدى يجري في خلال هذا الوقت علشان يعمل نهر الكولورادو في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم في أمريكا. شوفوا قد إيه لما تكون نقطة البداية بتاعتنا صح نصل للاستنتاج المنطقي السليم بناء على العلم اللي احنا بنشوفه وبندرسه ونقدر نختبره ونقدر نؤكده في المعامل. وده الحقيقة اللي عايزين نعمله، ان احنا نغير طريقة تفكيرنا بحيث تبدأ من كلمة الله الصادقة. وزي ما قلنا قبل كده انه كلمة الله ما هياش مرجع علمي، ما هياش تكس بوك علمي، وبنشكر الله لانها مش كده، لان المرجع العلمي بيتغير كل 5-6 سنين، لكن كلمة الله ثابتة، وما يذكره الله عن تاريخ العالم فهو صحيح، ومن خلاله نقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في وقتنا الحالي.

قبل ما اقعد معاك. اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله. لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الترنيمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله معرفه. مفيش امتع من اننا نغوص في معرفه الله ونبقى عايزين نقرب منه قوي قوي ونتقابل مع كل صفه فيه ومع اعماله العظيمه في حياتنا. انتهينا من شرحنا لطبيعه الله، هنتنقل النهارده لصفات الله. صفات الله بتنقسم لحاجتين: صفات طبيعيه يختص الله بها فقط ولا يقترب منها الإنسان، ما ينفعش أنا كإنسان أحصل على نفس الصفة دي، فهي صفات يختص بها الله، ما ينفعش أنا تتنقل لي ولا تبقى صفة أنا مشهور بيها أو معروف بيها، لكنها بتختص بالله وحده. لكن بعد شوية الحلقات اللي جاية هنتكلم عن صفات موجودة في الله مطلوب أن أنا أكتسبها وأعيش بيها في حياتي، ونسميها الصفات الأدبية. الصفات الطبيعية أول صفة سرمدي. يعني ايه سرمدي؟ يعني ازلي ابدي، ليس له بدايه ليس له نهايه. مش بنقول عنه ان هو من البدايه للنهايه وبالتالي حددناه في حاجه نقدر نقيسها، لكن بنقول ليس له بدايه ليس له نهايه. الخليقه رغم ان بنقول عليها ليها ملايين السنين، لكن ليها بدايه وليها نهايه. لكن الله ليس له بدايه ليس له نهايه. الله خلق العالم. طبعا أكتر سؤال بنقف عنده في الحتة دي، فمن الذي خلق الله؟ لكن الحقيقة الله لم يحتاج أن يخلق، لكن هو الخالق، هو المصدر لكل شيء. وأنا عارف أن ده سؤال كتير بنفكر فيه، مين اللي خلق الله؟ مين اللي أعطى نقطة البداية؟ الله هو البداية، لم يوجد قبله شيء ولم يوجد بعده شيء. هو الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الذي ليس له نهاية. تكوين 21-33 إبراهيم يقول الإعلان ده: وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ليس له بداية ليس له نهاية. مزمور 90 وآية 2: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله أنت السرمدي، كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأزل أنت. مزمور 93-2 رمية 1-20: لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية الأزلي الأبدي. أحيات كتير قوي بتقول لنا عنه أنه هو الأزل الأبدي. روح القدس: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو الأزلي الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. أنا مش محتاج أدور على من خلق الله، لأنه هو الخالق، لأنه هو المصدر، هو المصدر بتاع كل حاجة. ليس له بداية ليس له نهاية. إبليس بياخدنا في الحتة دي علشان ندور على إله غير الله، مصدر لغير الله. النهاردة عايز أقول لك الله هو المصدر، قرب منه، اتعرف عليه أكتر. ما تسمحش الإبليس يجعلك تبحث عن آخر، لكنه هو السرمدي الأزلي الأبدي اللي تطمئن أنه هو المصدر لكل شيء وفي يده كل شيء والنهاية معه، ولذا الأبدية ستكون معه لأنه هو الأزلي الأبدي. ربنا معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك بثق فيك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

ليه يا رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء، أهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كل يوم جديد هدية إلهية، منحة مجانية غالية، نعمة سماوية سامية. الشمس أشرقت عليك لتعلن دفء محبة ربنا لك، شقشقت الطيور وزغزقت العصافير تؤكد أن رب العناية والجود موجود. إمكانية الحركة بركة، القدرة على التفكير كنز، سلام الأسرة ثروة، وجودك في الحياة امتياز. لذا اسمح لابتسامة الطبيعة أن تتسلل إلى فمك، ولكلمة الرب أن تنساب من ثغرك، وقل له: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أهلا بكم. القلق كما ذكرنا في مرات سابقة هو مرض العصر، هو مرض العصر. لذلك تحدثت في حديث سابقة عن أن هناك وسائل كثيرة للتغلب على مرض القلق. هناك قلق طبيعي وهناك قلق مرضي. لذلك لعلاج القلق أقول: لا تلوم نفسك، إن لوم النفس على القلق يؤكد القلق ويجعل القلق شيء أساسي. ثم وجه قلقك بصورة صحيحة، إن كنت قلقان من الامتحان ذاكر، وجه قلقك بصورة صحيحة. ثم قلل مستويات انتظاراتك. من فضلك لو إنك أنت زوجة منتظرة إن زوجك يوصل الساعة 5، حطي في اعتبارك إنه ممكن يوصل 5:30، إنه ممكن يتعطل في المرور، إنه ممكن يكون في مزيد من الشغل. قلل من مستويات انتظاراتك. وقلت أيضا رتب الأولويات، رتب أولوياتك والتزم بذلك. ضع الأمر الأهم ثم المهم، ولا تنسى أن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. رتب الأولويات والتزم به، وضع دائما مكان للأمور المفاجئة في وسط الأولويات الملزمة. والآن أضيف بعض النصائح التي تساعدنا على التغلب على القلق. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق، فلا يوجد شخص واحد يقدر أن يفعل كل شيء في كل وقت وفي أي مكان. أما توزيع وتحديد المسؤوليات ففي إنجاز وتعليم وتدريب للغير، وهذا يساعد على التخلص من عبء القلق الناتج من تراكم وتداخل المسؤوليات. طبعا لا تتوقع الكمال من الذين يعملون معك، لكن امنحهم الفرصة وتابعهم ثم قيم عملهم وشجعهم. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق. ثم هناك توقع الأزمات أو المشكلات، يجعل صدمة المشكلة أقل. كما أن تجنب أسباب المشكلة بالطبع يجعلنا نتعامل مع المشكلات أولا بأول وبطريقة عملية، لكن توقع المشكلة يحتاج إلى خبرة. لذا عليك أن تفكر وتخطط وتضع تصورك لسير العمل، وهذا سيساعد على استقراء المشكلات قبل حدوثها، يعني توقع المشكلات قبل حدوثها. توقع الأزمات، تعامل مع الأسباب بصورة عملية. مثلا لو توقعت أنه وقت المراجعة النهائية قبل الامتحان سيكون أقل من توقعك، لربما قررت أن تضحي بالخروج مع الأصدقاء أو رؤية مباريات كأس العالم أو التركيز على ملخص المادة فقط. تذكر أن توقع المشكلات يحتاج إلى خبرة وتفكير منظم ودراسة للظروف. والآن إلى آية الحفظ، إلى الآية. والآية ما أجملها من آية،
متى أصحاح 11 الآية 28، متى 11:28 يقول المسيح لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. فهل تقرر أن تأتي إلى الرب بأحمالك وأن تلقي عليه أثقالك؟ للحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتكلم عن القلق. الآية كانت مشجعة علينا جميعا، قول المسيح، دعوة المسيح أن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، متى 11 الآية 28. نتحدث عن كيف نواجه القلق، كيف نتغلب على القلق. قلت عدة أفكار. واحد، لا تلم نفسك، القلق في جزء منه طبيعي، لا تلم نفسك، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل من مستويات انتظاراتك. رابعا، رتب الأولويات والتزم بها. خمسة، وزع المسؤوليات على الآخرين حتى لا تتراكم عليك ويزداد القلق. ستة، توقع الأزمات يساعد على تجنبها أو على حلها، وبالتالي على الإقلال من القلق. والآن أضيف بعد عميق وبعد حقيقي، وهو الشركة مع الله. سبعة، الشركة مع الله. الشركة مع الله هي الوسيلة الأساسية للتغلب على القلق المستمر. الشركة مع الله تعني أن تشارك الله وتستشيره دائما في كل ما تفكر، كل ما تقرر، كل ما ترغب أو تحب. ومن خلال مشاركتك للرب تنال رحمة ونعمة، سوف تتمتع بقوة وحكمة إلهية. حينئذ ستقبل نفسك كما أنت، لأن الله قبلك كما أنت. وقتها سوف يوجه الله قلقك بصورة صحيحة، سوف يساعدك على انتظار الصالح الذي يرتبه لك، ومواجهة ما لا تتوقعه أنت لنفسك، لتكن لك الشركة مع الله. الشركة مع الله سوف يساعدك هو من خلالها على ترتيب الأولويات وتوزيع المسؤوليات على القادرين على تحمل المسؤولية معك. في كل موقف من المواقف التي تواجهك والتي تجد فيها قلق، ردد كلمات الكتاب: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ والآن أضيف بعد آخر، تعلم أن تقول لا، تعلم أن تقول لا. هناك نوعية رائعة من الناس يقبلون الأعمال والمهام والمسؤوليات ولو على حساب الوقت والصحة. هل أنت واحد من النوع ده اللي بيقول حاضر على طول وأمرك؟ أنا شخصيا صعب علي أرفض، لكن عليك أن تتعلم أن كلمة لا في بعض الأحيان لا تقل قدسية عن كلمة نعم حتى في الخدمة. فالخوف أنك مع تزايد الضغط والقلق ستقول لا لا لا لا على طول. تعلم أن تقول لا. هناك شيء آخر كمان يساعدنا على التغلب على القلق، عدد ساعات نوم كافية. النوم يعطي صفاء للذهن وتجديد للطاقة وغسل للعقل. والشخص القلوق قد يعاني من عدم النوم بسهولة، لكن عدد ساعات النوم بالإضافة إلى نوعية النوم العميق المريح تساعد على التغلب على القلق الطويل وتعد الذهن ليوم جديد. طبعا حمام ساخن، كوب لبن دافئ يساعد على النوم، وإلقاء الهموم على الرب يساعدك على النوم بالفعل، ملقين كل همكم عليه. لذا أقدم نصيحة سريعة، لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم. كويسة دي مش كده؟ لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم، ثم فكر في فكرة هادئة إيجابية محببة لديك مع نوم مريح وصباح مشرق مريح. أريد أن أضيف بعض

الأفكار السريعة، اصنع من مكان العمل بقعة مريحة، ضع زهرة صغيرة أمامك، صورة رقيقة، اكتب آية صغيرة وفكر فيها. فالقلق يزداد في المكاتب التي تتبع نظام سمك لبن تمر هندي، لذلك اصنع من مكان العمل بقعة مريحة. فكرة أخرى تساعدنا على التغلب على القلق، افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة. فالقلق غالبا يسير في اتجاهين، الأول من البيت إلى العمل أو الدراسة، والثاني من العمل أو الدراسة إلى البيت، وهكذا لا تجد راحة لا في البيت ولا في الغيط، لا راحة في الداخل ولا في الخارج، وهكذا يتضاعف القلق. افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة، اترك مشكلات العمل في العمل واترك مشكلات البيت في البيت، وستجد أنك عندما تعود للمنزل ستكون أفضل، وعندما تذهب للعمل ستكون أحسن.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: فكرة أخيرة أو شبه أخيرة، الهوايات وأوقات الراحة تمنح متنفساً للقلق. هل لك هوايات؟ ما هي؟ هل لك هوايات رياضية؟ هل مارست حتى رياضة المشي؟ ثاني مد، ثاني مد، ثاني للأمام، اثنين ثلاثة أربعة، مد للأمام، اثنين ثلاثة أربعة. أقصد مارس حتى الرياضة البسيطة، إن أوقات الراحة تساعد على التغلب على القلق. استمع لموسيقى خفيفة أو اجلس في مكان هادئ في نور خافت، اذهب إلى مكان خلوي أو قف أمام الخضرة، اسرح ببصرك في السماء، استمع لقول المسيح: تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. إنني أصلي من كل القلب أن يقودك الرب أن تتغلب على القلق بهذه النصائح البسيطة والقليلة. والآن إلى حسن الختام، إلى كلمات الختام. وكلمات الختام هي من الكلمة المقدسة. يقول الرسول بولس: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والآن أتركك مع بسمة إلهك في الصباح وهمسة يسوع في المساء، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه؟ من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة؟ من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو؟ أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، ولا يعلم أن الفقر يأتيه. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر، ده كان حالي. فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجلياط اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزل له من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي أنت واثق فيه وعارف كويس أنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي أنت بتعدي بيها، والأهم أنه هيحفظك أنت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح، قرار إرادي إنك هتفرح.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك رجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9 لـ 12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلاقيها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن احنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. إحنا هنكمل كلامنا النهاردة على الجروح اللي أثرت فينا في حياتنا. زي ما كنا بنقول إن كل واحد فينا عنده زي خزان، الخزان ده هو بيبقى المفروض بيتملي بحاجات معينة، لما بيتملي غلط أو ما بيتمليش ده بيأثر علينا في حياتنا. اللي بيحصل إنه في أوقات كتيرة قوي الأخطاء اللي بيعملوها أهالينا من غير ما يدركوها ده بيأثر، لكن كمان الحاجات الصح اللي بيعملوها ممكن يأثر علينا بتأثير إيجابي جدا. فهما في أوقات ببقى أنا محتاجة إن حد يأيدني ويشجع ويقدر الإمكانيات اللي عندي. لو ده اتملى عندي صح بيخليني أبقى واحدة واثقة من نفسي، واثقة في أولوياتي، عارفة أنا أقدر أعمل إيه وعارفة أنا ما أقدرش أعمل إيه. لكن لو خدنا نفس المثل ده وكان في تأثير غلط أو تأثير سلبي في الحتة دي، هطلع أنا ما عنديش ثقة في نفسي، ما عنديش ثقة في إمكانياتي، مش عارفة أعمل إيه، ومستنية حد برايا دايما هو اللي يديني الثقة والتشجيع. في حاجات كتيرة قوي في حياتنا لو احنا مركزناش فيها ودخلنا جوه نفسنا صح هنلاقي ان تأثيرها أثر علينا جامد قوي في حياتنا. فالسؤال بس لو كل واحد فينا سأله لنفسه، هل أنا اتقابلت مع ماضية؟ هل رجعت الكتالوج اللي المفروض يكون فيه وشفت أنا فين من الكتالوج ده؟ هوت الرحلة بتاعة تأثيرات الماضي وجروح الماضي محتاج ان أنا أعرف فيها كذا حاجة. محتاج أعرف أسبابها إيه، نتائجها إيه، أعراضها إيه، وإزاي أتعافى منها. في أسباب بتسبب الجروح دهيت، أنا محتاج أن أنا أعرف الاحتياجات النفسية والاحتياجات الجسدية. الاحتياجات الجسدية بتبقى أسهل أن أنا أقدر أعرفها، لكن الاحتياجات النفسية بتبقى أصعب أن أنا أحط إيدي عليها وأقول هو ده اللي كان ناقصني. ممكن نقول الاحتياجات النفسية الأساسية أن كل واحد بيتولد وجواه احتياجات نفسية محتاجة للشبع والامتلاء، والاحتياجات دي لما بتبقى ناقصة عندي يبقى عندي خلل ما في شخصيتي. الاحتياجات النفسية بتبقى مش قادر قوي أو مش قادرة قوي إن أنا أحط إيدي عليها لأنها بتبقى أصعب. منها إن أنا ببقى محتاجة حب وحنان وأمان، احترام، ببقى محتاجة إعجاب واهتمام وحرية الاختيار، ببقى محتاجة مساندة وتقدير وتدريب على تحمل مسؤولية. الحاجات دي كلها أنا لما ما باخدهاش ده بيأثر عليا في حياتي، بيأثر على حاجة اسمها العمر الوجداني اللي هو مش زي العمر الزمني. يعني ممكن يكون عندي 10 سنين العمر الزمني، لكن العمر الوجداني أكون أقل منه. بيفرق كمان في التفكير والإدراك، ما بيبقاش عندي القدرة إن أنا أفكر التفكير السليم السوي. بيأثر كمان على مشاعري، فبيبقى عندي اضطراب في المشاعر، ردود أفعالي بتبقى غلط، بتبقى مش مظبوطة، وكمان بيأثر على السلوك، فأنا بيجي عندي اضطراب في السلوك اللي قد يؤدي إلى مشاكل، مشاكل في حياتي عامة، مشاكل مع زوجي، مشاكل مع أولادي، مشاكل مع أهلي، مشاكل مع كل الدوائر اللي أنا بتعامل معاها. فأي دوائر اجتماعية بتعامل معاها بلاقي إن ده ممكن يعمل عندي مشاكل. إحنا محتاجين نعرف إيه جروح بتاعة الأم وإيه جروح بتاعة الأب عشان نقدر نحط إيدينا ونسمي الحاجات بمسمياتها الصح. الحلقة الجاية هنتكلم بالضبط على الجروح اللي ممكن نكون عدينا بيها من الأم أو من الأب وتأثيرها علينا إزاي، وإزاي أقدر أشتغل على نفسي علشان أقدر أتعدى الموضوع ده، عشان أقدر أعدي إلى بر الأمان في مشاعري وفي تصرفاتي ناحية زوجي وناحية أولادي. من الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على جروح الأم وجروح الأب.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بكم في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الخلق المتميز لآدم وحواء. الحقيقة في العصر الحديث ناس كتيرة بتنكر وجود آدم وحواء كأشخاص فعليين في التاريخ، خلقهم الله في اليوم السادس من أسبوع الخلق، وبيبتدي يقول إن دول شخصية رمزية وإنه السفر التكوين أسطورة عشان تدينا معنى. الحقيقة ده شيء ممكن يأثر جدا في فهمنا لكل فكرة الله من نحو الجنس البشري. وأنا عايز أوريكم على الشاشة دلوقتي سلسلة نسب المسيح حسب الجسد. لما بنقرأ عن نسب المسيح في الأصحاحات الأولى من إنجيل متى والأصحاح الثالث من إنجيل لوقا، بيبتدي بيقول لنا إنه من نسل آدم، وده شيء مهم جدا. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف نسل الرب يسوع، ودايما يبدأ من آدم وشيث ويستمر في أسماء ناس كتيرة جدا لحد ما نصل إلى إبراهيم، وبعد إبراهيم إسحاق ويعقوب والأصباط، والرب كان لازم يجي من سبط يهوذا ومن عائلة داود. وبعد كده من عائلة داود بنشوف تفرعتين، في تفريعة من النسل بتصل بينا إلى نسل الرب يسوع حسب الجسد في السيدة العذراء مريم، والخط الثاني بيدينا النسل بتاع الرب يسوع المتماشي لحد ما نصل إلى القديس يوسف. وبنشوف من كده إنه نسل المسيح شيء مهم جدا جدا ومبني على آدم. لو آدم شخصية اعتبارية، يعني شخصية غير حقيقية، يبقى ابنه هيكون شخصية غير حقيقية، ونسله هيكون نسل غير حقيقي، وتبقى الحكاية كلها رمزية. لكن الكتاب المقدس واضح جدا انه بيقول لنا ان النسل ده هو نسل حقيقي للرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ما جاش من الكومن انسيستور، من الجد التخيلي الاعظم، ما جاش من الهيومونويدز اللي بيقولوا انهم كانوا اشباه للانسان، وبعدين الله تكلم مع واحد منهم وده بقى اسمه ادم، وانه الرب عطاله امنيزيا، يعني نساه حالته الحيوانية وابتدأ يكون عنده ضمير يستيقظ. شوفوا قد إيه لما بنحاول إن إحنا ناخد أفكار العالم ونحشرها في كلمة الله، قد إيه بنبتدي نحور كلمة الله ونبتدي نحط حلول من عندنا. الحلول دي الحقيقة حلول غير منطقية، لأنه لو ما كانش في آدم الأول يبقى ما كانش في السقوط في الخطية، والخطية لما آدم الأول سقط فيها كان في وعد بمجيء المخلص من نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وعشان كده جاء الرب يسوع المسيح عشان يكون مخلصنا من الخطية ويعطينا حياة جديدة. فلو لغينا آدم الأول واعتبرناه شخصية اعتبارية، هنلغي معاه فكرة إن الخطية دخلت إلى العالم وبالخطية الموت، هنلغي معاه فكرة إن في احتياج إلى مخلص عشان يخلص البشرية، هنلغي معاه فكرة إن إحنا محتاجين إن إحنا نعتق الخليقة بتئن وبتتمخض معا منتظرة استعلان مجد أولاد الله، فهنلغي الهدف من الحياة الأبدية. مرات لما بنحاول نطوع كلمة الله لآراء البشر بتكون النتيجة إن إحنا بنسبب هدم لأساسيات مهمة جدا في إيماننا المسيحي. علشان كده أنا بصلي وبتمنى إنه دراستنا في البدايات تساعدنا إن إحنا نفكر بصورة جديدة وبصورة عملية وبصورة علمية في الكلام اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، ومنه هنقدر نعرف إنه آدم وحواء دول أشخاص حقيقيين خلقوا على صورة الله، مجوش من الهيومونويدز اللي هم أشباه الإنسان، وإنه الرب حتى قال من تراب وإلى تراب تعود، ما قالش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود. فإحنا كتابنا المقدس بيوضح لنا الخلق المتميز لآدم وحواء، وده خلق أساسي لأنه بدخول الخطية للعالم احتجنا إلى المخلص، إلى آدم الأخير.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانت هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله الأدبية، الحق. والحق في تعريفه قول الصدق وعدم إخفاء الأمور، إنه مفيش شيء مخفي وإن الكل معلن. ولما بنطبقها على الله إن كل شيء معلن فيه وأمامه، الله نور لا يوجد فيه ظلمة، فالكل معلن ومكشوف أمامه. فمش بس الله ما بيكذبش، لكن كمان كل شيء قدامه معلن. في سفر العدد أصحاح 23 يقول كده: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. كل سبل الرب رحمة وحق. رحمة، الله بيرحمنا، لكن كمان كلها في النور وفي الحق. قال له يسوع، يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رب يسوع صلى صلاة جميلة إننا نعيش في هذا النور وهذا الحق. يوحنا 17:17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، في يوحنا الأولى 1:5-7. الحقيقة لما بنشوف صفة الحق في الله تشجعنا على أكتر من حاجة نعملها. 1، نطرح الكذب بعيدا، نتكلم بالصدق، خلينا نقول الحقيقة لبعض، خلينا نشارك بشفافية مع بعض. اللف والدوران ونص الحقائق دي مش الصدق، لكن احنا محتاجين نتكلم بالصدق. كمان نسلك في النور شفافية، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أولاد الله هم أولاد النور، بيعيشوا في النور، ومش بس بيعيشوا في النور، بيسلكوا في النور. طب لو في حاجة مدارية في الخفة، اعرف إنها مش من الله. لو في حاجة هتعملها وعايز تخفيها عن الآخرين، اعرف إن ديت الله رفضها، دي خطية. خد بالك، اوعى رغبتك انك تعيش في الظلام وتفتكر ان انت كده مع الله. الله نور ويحب ان اولاده يسلكوا بالنور وفي النور. رب يساعدنا اننا فعلا نكتسب هذه الصفة الجميلة من الله، نعيش بصدق وفي النور. رب يباركك. نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم، وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي قول له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه وأوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحس أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة؟ طب هعمل إيه؟ طب هبدأ معاه من تاني إزاي؟ وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أنه كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23. مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصايا وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصايا أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما فيه عصايا فيه عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصايا والعكاز حتى لو كان في وقت صعب، لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء، أهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كل يوم جديد هدية إلهية، منحة مجانية غالية، نعمة سماوية سامية. الشمس أشرقت عليك لتعلن دفء محبة ربنا لك، شقشقت الطيور وزقزقت العصافير تؤكد أن رب العناية والجود موجود. إمكانية الحركة بركة، القدرة على التفكير كنز، سلام الأسرة ثروة، وجودك في الحياة امتياز. لذا اسمح لابتسامة الطبيعة أن تتسلل إلى فمك، ولكلمة الرب أن تنساب من ثغرك، وقل له: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أهلا بكم. القلق كما ذكرنا في مرات سابقة هو مرض العصر، هو مرض العصر. لذلك تحدثت في حديث سابقة عن أن هناك وسائل كثيرة للتغلب على مرض القلق. هناك قلق طبيعي وهناك قلق مرضي. لذلك لعلاج القلق أقول: لا تلوم نفسك، إن لوم النفس على القلق يؤكد القلق ويجعل القلق شيء أساسي. ثم وجه قلقك بصورة صحيحة، إن كنت قلقان من الامتحان ذاكر، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل مستويات انتظاراتك. من فضلك لو إنك أنت زوجة منتظرة إن زوجك يوصل الساعة 5، حطي في اعتبارك إنه ممكن يوصل 5:30، إنه ممكن يتعطل في المرور، إنه ممكن يكون في مزيد من الشغل. قلل من مستويات انتظاراتك. وقلت أيضا رتب الأولويات، رتب أولوياتك والتزم بذلك، ضع الأمر الأهم ثم المهم، ولا تنسى أن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. رتب الأولويات والتزم به، وضع دائما مكان للأمور المفاجئة في وسط الأولويات الملزمة. والآن أضيف بعض النصائح التي تساعدنا على التغلب على القلق. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق، فلا يوجد شخص واحد يقدر أن يفعل كل شيء في كل وقت وفي أي مكان. أما توزيع وتحديد المسؤوليات ففي إنجاز وتعليم وتدريب للغير، وهذا يساعد على التخلص من عبء القلق الناتج من تراكم وتداخل المسؤوليات. طبعا لا تتوقع الكمال من الذين يعملون معك، لكن امنحهم الفرصة وتابعهم ثم قيم عملهم وشجعهم. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق. ثم هناك توقع الأزمات أو المشكلات، يجعل صدمة المشكلة أقل. كما أن تجنب أسباب المشكلة بالطبع يجعلنا نتعامل مع المشكلات أولا بأول وبطريقة عملية، لكن توقع المشكلة يحتاج إلى خبرة. لذا عليك أن تفكر وتخطط وتضع تصورك لسير العمل، وهذا سيساعد على استقراء المشكلات قبل حدوثها، يعني توقع المشكلات قبل حدوثها. توقع الأزمات، تعامل مع الأسباب بصورة عملية. مثلا لو توقعت إنه وقت المراجعة النهائية قبل الامتحان سيكون أقل من توقعك، لربما قررت أن تضحي بالخروج مع الأصدقاء أو رؤية مباريات كأس العالم أو التركيز على ملخص المادة فقط. تذكر أن توقع المشكلات يحتاج إلى خبرة وتفكير منظم ودراسة للظروف. والآن إلى آية الحفظ، إلى الآية. والآية ما أجملها من آية،
متى أصحاح 11 الآية 28، متى 11:28 يقول المسيح لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. فهل تقرر أن تأتي إلى الرب بأحمالك وأن تلقي عليه أثقالك؟ للحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتكلم عن القلق. الآية كانت مشجعة علينا جميعا، قول المسيح، دعوة المسيح أن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، متى 11 الآية 28. نتحدث عن كيف نواجه القلق، كيف نتغلب على القلق. قلت عدة أفكار. واحد، لا تلم نفسك، القلق في جزء منه طبيعي، لا تلم نفسك، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل من مستويات انتظاراتك. رابعا، رتب الأولويات والتزم بها. خمسة، وزع المسؤوليات على الآخرين حتى لا تتراكم عليك ويزداد القلق. ستة، توقع الأزمات يساعد على تجنبها أو على حلها، وبالتالي على الإقلال من القلق. والآن أضيف بعد عميق وبعد حقيقي، وهو الشركة مع الله. سبعة، الشركة مع الله. الشركة مع الله هي الوسيلة الأساسية للتغلب على القلق المستمر. الشركة مع الله تعني أن تشارك الله وتستشيره دائما في كل ما تفكر، كل ما تقرر، كل ما ترغب أو تحب. ومن خلال مشاركتك للرب تنال رحمة ونعمة، سوف تتمتع بقوة وحكمة إلهية. حينئذ ستقبل نفسك كما أنت، لأن الله قبلك كما أنت. وقتها سوف يوجه الله قلقك بصورة صحيحة، سوف يساعدك على انتظار الصالح الذي يرتبه لك ومواجهة ما لا تتوقعه أنت لنفسك، لتكن لك الشركة مع الله. الشركة مع الله سوف يساعدك هو من خلالها على ترتيب الأولويات وتوزيع المسؤوليات على القادرين على تحمل المسؤولية معك. في كل موقف من المواقف التي تواجهك والتي تجد فيها قلق، ردد كلمات الكتاب: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ والآن أضيف بعد آخر: تعلم أن تقول لا، تعلم أن تقول لا. هناك نوعية رائعة من الناس يقبلون الأعمال والمهام والمسؤوليات ولو على حساب الوقت والصحة. هل أنت واحد من النوع ده اللي بيقول حاضر على طول وأمرك؟ أنا شخصيا صعب علي أرفض، لكن عليك أن تتعلم أن كلمة لا في بعض الأحيان لا تقل قدسية عن كلمة نعم حتى في الخدمة. فالخوف أنك مع تزايد الضغط والقلق ستقول لا، لا، تزايد الضغط والقلق ستقول لا لا لا لا على طول. تعلم أن تقول لا.

الطويل وتعد الذهن ليوم جديد. طبعا حمام ساخن، كوب لبن دافئ يساعد على النوم، وإلقاء الهموم على الرب يساعدك على النوم بالفعل، ملقين كل همكم عليه. لذا أقدم نصيحة سريعة: لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم. كويسة دي مش كده؟ لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم، ثم فكر في فكرة هادئة إيجابية محببة لديك مع نوم مريح وصباح مشرق مريح. أريد أن أضيف بعض الأفكار السريعة: اصنع من مكان العمل بقعة مريحة، ضع زهرة صغيرة أمامك، صورة رقيقة، اكتب آية صغيرة وفكر فيها. فالقلق يزداد في المكاتب التي تتبع نظام سمك لبن تمر هندي، لذلك اصنع من مكان العمل بقعة مريحة. فكرة أخرى تساعدنا على التغلب على القلق: افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة. فالقلق غالبا يسير في اتجاهين: الأول من البيت إلى العمل أو الدراسة، والثاني من العمل أو الدراسة إلى البيت، وهكذا لا تجد راحة لا في البيت ولا في الغيط، لا راحة في الداخل ولا في الخارج، وهكذا يتضاعف القلق. افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة، اترك مشكلات العمل في العمل واترك مشكلات البيت في البيت، وستجد أنك عندما تعود للمنزل ستكون أفضل، وعندما تذهب للعمل ستكون أحسن.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: فكرة أخيرة أو شبه أخيرة، الهوايات وأوقات الراحة تمنح متنفساً للقلق. هل لك هوايات؟ ما هي؟ هل لك هوايات رياضية؟ هل مارست حتى رياضة المشي؟ ثاني مد، ثاني مد، ثاني للأمام، اثنين ثلاثة أربعة، مد للأمام، اثنين ثلاثة أربعة، أقصد مارس حتى الرياضة البسيطة. إن أوقات الراحة تساعد على التغلب على القلق. استمع لموسيقى خفيفة أو اجلس في مكان هادئ في نور خافت، اذهب إلى مكان خلوي أو قف أمام الخضرة، اسرح ببصرك في السماء، استمع لقول المسيح: تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. إنني أصلي من كل القلب أن يقودك الرب أن تتغلب على القلق بهذه النصائح البسيطة والقليلة. والآن إلى حسن الختام، إلى كلمات الختام. وكلمات الختام هي من الكلمة المقدسة. يقول الرسول بولس: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والآن أتركك مع بسمة إلهك في الصباح وهمسة يسوع في المساء، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 130، ترنيمة المصاعد.
2: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه.

حميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وهتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

لك ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه بسبعة جنيه بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة. فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا. اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فاحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة. فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود. ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت، دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان. والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

أهلا بيكم معانا في الحلقة بتاعت النهاردة عن العلاقات. العلاقات حاجة مهمة جدا في حياة كل إنسان، لأننا أنا كإنسان كائن علاقاتي، مخلوق على صورة الله. من البدء خالص كان الآب والابن والروح القدس عندهم علاقة مع بعض، من قبل الخليقة كانوا عندهم علاقة مع بعض، وأنا على صورته، وأنا برضو محتاجة العلاقات دي في حياتي. العلاقات بتشكلني جسديا، وبتشكلني كمان نفسيا، وبتشكل كتير قوي من صفاتي وشخصيتي. جسديا علاقة بابا وماما ببعض الجسدية جابوني، ونفسيا وشخصيتي بتتكون من علاقتي بخلاني وخالاتي وانا صغيرة، من علاقتي بجدتي، من علاقتي بالمدرسة لما قالت لي حاجة، اصحابي في الحضانة من وانا صغيرة جدا، علاقتي ببابا وماما مسكوني ازاي وانا بيبي، اهتموا قد ايه، كل دي حاجات بتشكلني. كمان علاقاتي لما بكبر شوية، اتجرحت من ايه، تعبت من ايه، كنت محتاجة ايه وما اخدتوش، كنت محتاجة ايه واخدته بزيادة. فأنا بدون العلاقات لا إنسان، مفيش بني آدم من غير العلاقات. لكن العلاقات للأسف كتير قوي بتبقى فيها تعب، وفيها مجهود لازم يتبذل، وفيها مخاطرة ساعات، وفيها مغامرة ساعات، لكن إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها. أطول دراسة عملت في التاريخ كانت في جامعة هارفارد عن العلاقات، اتعملت سنة 1938 وقعدت 85 سنة، اتعملت تقريباً على أكتر من 720 شخص، وكانت على نمو وتطور البالغين. وكان السؤال اللي بيتسأل واللي نفسهم يردوا عليه هو إيه أكتر حاجة بتأثر على الشخص وبتخليه سعيد وصحي؟ إن هي ما طلعتش الإنجازات، ولا الفلوس الكتير اللي عندنا، ولا أنا جمعت ممتلكات قد إيه، ولا الشهرة، ولا الجمال، ولا الاجتماعيات الحلوة التحفة اللي بتعزم فيها عزومات كتيرة وبتبسط وبخرج وبضحك. اكتشفوا إن العلاقات الصحية القريبة الحميمة ما بيني وما بين أفراد أسرتي هي اللي حقيقي بتخليني سعيدة، وهي اللي بتأثر على صحتي الجسدية والنفسية. يعني مش بس نفسيا هبقى مرتاحة، ده لقيوا إن كمان صحتي هتبقى أحسن، المناعة بتاعتي هتزيد، كمان العمر ممكن يزيد لما العلاقات تبقى كويسة وصحية. استشاري الطب النفسي المصري والكاتب الكبير والمفكر دكتور محمد طه قال إن العلاقات بيميزهم أربع نواحي مختلفة، مهم قوي نمتحنهم في علاقاتنا القريبة وعلاقاتنا مع أصدقائنا كمان. قال إن العلاقة يا إما بتكون علاقة صحية يا إما بتكون علاقة غير صحية. العلاقة الصحية اللي فيها تفاهم، فيها احترام ما بين الطرفين، فيها ود وفيها رحمة، والعلاقة الغير صحية اللي فيها أذى، اللي فيها سبب ألم نفسي، عدم احترام، استغلال، ابتزاز، دي العلاقة الغير صحية. وبعدين الناحية التانية اللي دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة بتاعتي، هل هي جزئية ولا كلية؟ يعني هل أنا مع صاحبتي دي بس لما بتبقى فرحانة وبتهزر، لكن لما بتبقى مكتئبة وزعلانة أنا مش دعوة بيها؟ هل أنا صاحبتي دي لو قوية وبتنفعني وعندها نفوذ أقرب منها، أول ما المركز بتاعها يقل وتبقى مش هتفيدني أبعد عنها؟ دي العلاقة الجزئية. الكلية هي العلاقة اللي فيها أنا مع الشخص في الفشل والنجاح، أنا مع الشخص في الفرح والحزن، لو هو ضعيف أو قوي أنا معاه، باخده كله على بعضه. تالت ناحية دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة الناضجة والعلاقة الغير ناضجة. العلاقة الناضجة اللي فيها بنساعد بعض إن إحنا نكبر، بنساعد بعض إن إحنا نتعلم، نطور من نفسنا، نتحسن. العلاقة الغير ناضجة اللي فيها أنا اعتمادية، فيها أنا مقدرش أبقى نفسي لوحدي، أنا ناقصة ومحتاجة حد أركن عليه، فيها تضحيات من ناحية واحدة، دي العلاقة الغير ناضجة. وآخر ناحية الرابعة اللي دكتور محمد طه اتكلم عليها هي علاقات آمنة أو علاقات غير آمنة. العلاقة الآمنة اللي فيها أنا مرتاحة، اللي فيها أنا مطمنة، اللي فيها أنا عارفة إن الطرف التاني عارف احتياجي إيه وراضية بالعلاقة ومرتاحة فيها. أما العلاقة الغير آمنة اللي فيها تهديد وفيها عدم أمان، دايماً حاسة بالرفض، ممكن يسيبني أي وقت، ممكن يمشي أي وقت، دي العلاقة الغير آمنة. إحنا محتاجين
نشتغل على علاقاتنا كلها وهنبذل مجهود زي ما سمعنا في أول الحلقة. هنفحص العلاقات اللي احنا عايشينها مع أصدقائنا ومع عائلتنا ومع ولادنا والعلاقات اللي هي هتفضل طول العمر زي ولادنا أو أزواجنا. احنا هنشتغل على الحتة اللي نقدر نشتغل عليها ونزق فيها. لازم نفحص العلاقات لأن العلاقات بتشكلني، ومحتاجة أشوف أنهي علاقة بتؤثر عليا بطريقة حلوة وأنهي علاقة بتؤثر عليا وحش. والعلاقة دي لو مع زوجي أو مع ولادي أو مع المقربين ليا لازم أشتغل عليها على قد ما أقدر، علشان ده هيفيدني في أن أنا أبقى سعيدة، وكمان هيفيد اللي حواليا في أن احنا نعيش حياة صحية.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

الانتخاب الطبيعي ظاهرة بندرسها في الوقت الحالي، وهي ظاهرة حقيقية ونحن نؤمن بها إيمان كامل، وده اللي قاله الرب إنه خلق كجنسه كجنسه كجنسه، وداخل الجنس الواحد تحصل تفريعات كتيرة قوي. لكن الانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة، لكنها قوة موزعة. تعالوا بينا نشوف مثال لإزاي الجينات دي بتتوزع أثناء الجيل اللي بيتكون مرة تانية، وإزاي بتتوزع على الأرض. فقدامنا في الشاشة دلوقتي شايفين كلب وكلبة، وحطلنا لها فيونكة عشان نفرق بين الذكر والأنثى، وهنجوز الكلب والكلبة دولة. والدراسة اللي هندرسها هي طول الشعر. طبعا في صفات وراثية كتيرة قوي قوي، احنا هندرس بس طول الشعر بتاع الفروة بتاعت هذه الكلاب. وأي صفة وراثية بنورثها عن طريق حاجتين. فمثلا الشعر المتوسط بيبقى فيه حرف ال اللي هو long، وحرف ال s اللي هو short. فأي صفة بندرسها، في صفات للشعر الطويل وصفات للشعر القصير، لما يجتمعوا مع بعض يدونا الشعر المتوسط. فإحنا التجربة اللي هنعملها مع بعض إن إحنا هنعمل تزاوج بين كلب وكلبة الشعر بتاعهم متوسط الطول، فيبقى التركيب الجيني بتاعهم S يعني short و L يعني long، يعني قصير وطويل وقصير وطويل، علشان كده قدر يدينا الشعر المتوسط. تعالوا بينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. لما يحصل التزاوج هتكون النتيجة إن الجينات هتتوزع، فممكن الاس والاس اللي هو القصير والقصير يتجمعوا مع بعض ويطلع عندي كلب شعره قصير مع ان الابوين شعرهم متوسط. ممكن يحصل ان الاس والال انه الشعر الجين بتاع القصير والجين بتاع الطويل يتجمعوا في كلب تاني ويكون شعره متوسط. ممكن يحصل انه الال والال اللي هو الشعر الطويل والشعر الطويل يتجمعوا مع بعض ويكونوا كلب تاني شعره طويل. فبرغم ان الابوين شعرهم متوسط، الا ان الجيل التاني منهم ممكن يكون شعره قصير، ممكن يكون شعره متوسط زي الابوين، ممكن يكون شعره طويل. تعالوا بينا نشوف ايه اللي يحصل لما يتوزعوا في الارض. تعالوا ناخد المجموعة العيلة اللي تكونت من شعر قصير ومن شعر متوسط ومن شعر طويل، تعالوا نهجرهم لحتة بردة قوي. إيه اللي هيحصل؟ البرد الشديد ده هيخلي اللي شعره قصير مش هيقدر يعيش، لأنه ما عندوش وسيلة للتدفئة غير شعره، وشعره ده مش قادر يخليه يعيش. الشعر المتوسط برضو مش هيقدر يعيش. مين اللي يقدر يعيش في الجو البارد؟ الوحيد اللي يقدر يعيش في الجو البارد هو اللي شعره طويل، اللي تركيبته الجينية إيه؟ LL، طويل وطويل. فاللي هيحصل ان الاثنين اللي شعرهم قصير واللي شعرهم متوسط هيموتوا. فمات معاهم الـ SS والـ SL، مات معاهم الجينات القصيرة والجينات واحد من الجينات الطويلة، واللي اتبقى بس هو الـ LL. فالحقيقة انه الكلاب اللي قدرت تتأقلم على الجو البارد فقدت معلومات، فقدت القدرة على تكوين شعر متوسط أو شعر قصير، إلا إذا جبت لهم كلاب تانية بالشعر المتوسط أو القصير عشان يتزوجوا معاهم وعلشان يكتروا. فاللي عايز أقوله لكم هنا إن الانتخاب الطبيعي إحنا نؤمن بيه بالكامل، لكن الانتخاب الطبيعي بيقلل المعلومات مش بيزودها. الانتخاب الطبيعي بيخلينا نشوف الكائنات بتتوزع في العالم إزاي، لكن هو غير قادر على أنه يدينا حياة جديدة أو يدينا معلومات جديدة. والنتيجة النهائية لهذا الانتخاب الطبيعي أن بتتركز المعلومات الجينية في منطقة محددة من العالم تتوافق مع الظروف البيئية اللي موجودة فيها هذه الكائنات، والكائنات اللي تقدر تعيش فيها، الكائنات اللي مش قادرة تعيش بتموت. فقد كده الانتخاب الطبيعي لا يصلح أن يكون آلية من آليات النشوء والارتقاء.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله الأدبية، الحق. والحق في تعريفه قول الصدق وعدم إخفاء الأمور، إنه مفيش شيء مخفي وإن الكل معلن. ولما بنطبقها على الله إن كل شيء معلن فيه وأمامه، الله نور لا يوجد فيه ظلمة، فالكل معلن ومكشوف أمامه. فمش بس الله ما بيكذبش، لكن كمان كل شيء قدامه معلن. في سفر العدد أصحاح 23 يقول كده: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. كل سبل الرب رحمة وحق. رحمة، الله بيرحمنا، لكن كمان كلها في النور وفي الحق. قال له يسوع، يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رب يسوع صلى صلاة جميلة إننا نعيش في هذا النور وهذا الحق. يوحنا 17:17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، في يوحنا الأولى 1:5-7. الحقيقة لما بنشوف صفة الحق في الله تشجعنا على أكتر من حاجة نعملها. واحد، نطرح الكذب بعيدا، نتكلم بالصدق، خلينا نقول الحقيقة لبعض، خلينا نشارك بشفافية مع بعض. اللف والدوران ونص الحقائق دي مش الصدق، لكن احنا محتاجين نتكلم بالصدق. كمان نسلك في النور بشفافية، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أولاد الله هم أولاد النور، بيعيشوا في النور، ومش بس بيعيشوا في النور، بيسلكوا في النور. طب لو في حاجة مدارية في الخفة، اعرف إنها مش من الله. لو في حاجة هتعملها وعايز تخفيها عن الآخرين، اعرف إن ديت الله رفضها، دي خطية. خد بالك، اوعى رغبتك انك تعيش في الظلام وتفتكر ان انت كده مع الله. الله نور ويحب ان اولاده يسلكوا بالنور وفي النور. رب يساعدنا اننا فعلا نكتسب هذه الصفة الجميلة من الله، نعيش بصدق وفي النور. رب يباركك، نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

الجلجثة. يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم.

0: Elem, Emin.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، واكننا بدلنا الاماكن، واخدت انا شرفك واخدت انت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، اخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد ايه يا رب ألم مهين جدا، لكن انت شفتني استاهل، شفتني استاهل كل ألم، وشفتني استاهل كل مرارة، وشفتني استاهل كل خزي، وشفتني استاهل كل خزي وعار، عشان تقولي بحبك. انا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء، أهلا بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كل يوم جديد هدية إلهية، منحة مجانية غالية، نعمة سماوية سامية. الشمس أشرقت عليك لتعلن دفء محبة ربنا لك، شقشقة الطيور وزغزقة العصافير تؤكد أن رب العناية والجود موجود. إمكانية الحركة بركة، القدرة على التفكير كنز، سلام الأسرة ثروة، وجودك في الحياة امتياز. لذا اسمح لابتسامة الطبيعة أن تتسلل إلى فمك، ولكلمة الرب أن تنساب من ثغرك، وقل له: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أهلا بكم. القلق كما ذكرنا في مرات سابقة هو مرض العصر، هو مرض العصر. لذلك تحدثت في حديث سابقة عن أن هناك وسائل كثيرة للتغلب على مرض القلق. هناك قلق طبيعي وهناك قلق مرضي. لذلك لعلاج القلق أقول: لا تلوم نفسك، إن لوم النفس على القلق يؤكد القلق ويجعل القلق شيء أساسي. ثم وجه قلقك بصورة صحيحة، إن كنت الآن من الامتحان ذاكر، وجه قلقك بصورة صحيحة. ثم قلل مستويات انتظاراتك. من فضلك لو إنك أنت زوجة منتظرة إن زوجك يوصل الساعة 5، حطي في اعتبارك إنه ممكن يوصل 5:30، إنه ممكن يتعطل في المرور، إنه ممكن يكون في مزيد من الشغل. قلل من مستويات انتظاراتك. وقلت أيضا رتب الأولويات، رتب أولوياتك والتزم بذلك. ضع الأمر الأهم ثم المهم، ولا تنسى أن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. رتب الأولويات والتزم به، وضع دائما مكان للأمور المفاجئة في وسط الأولويات الملزمة. والآن أضيف بعض النصائح التي تساعدنا على التغلب على القلق. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق، فلا يوجد شخص واحد يقدر أن يفعل كل شيء في كل وقت وفي أي مكان. أما توزيع وتحديد المسؤوليات ففي إنجاز وتعليم وتدريب للغير، وهذا يساعد على التخلص من عبء القلق الناتج من تراكم وتداخل المسؤوليات. طبعا لا تتوقع الكمال من الذين يعملون معك، لكن امنحهم الفرصة وتابعهم ثم قيم عملهم وشجعهم. توزيع المسؤوليات يساعد على التعامل مع القلق. ثم هناك توقع الأزمات أو المشكلات، يجعل صدمة المشكلة أقل. كما أن تجنب أسباب المشكلة بالطبع يجعلنا نتعامل مع المشكلات أولا بأول وبطريقة عملية، لكن توقع المشكلة يحتاج إلى خبرة. لذا عليك أن تفكر وتخطط وتضع تصورك لسير العمل، وهذا سيساعد على استقراء المشكلات قبل حدوثها، يعني توقع المشكلات قبل حدوثها. توقع الأزمات، تعامل مع الأسباب بصورة عملية. مثلا لو توقعت إنه وقت المراجعة النهائية قبل الامتحان سيكون أقل من توقعك، لربما قررت أن تضحي بالخروج مع الأصدقاء أو رؤية مباريات كأس العالم أو التركيز على ملخص المادة فقط. تذكر أن توقع المشكلات يحتاج إلى خبرة وتفكير منظم ودراسة للظروف. والآن إلى آية الحفظ، إلى الآية. والآية ما أجملها من آية،
متى أصحاح 11 الآية 28، متى 11:28 يقول المسيح لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. متى 11:28. فهل تقرر أن تأتي إلى الرب بأحمالك وأن تلقي عليه أثقالك؟ للحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلاً وسهلاً بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتكلم عن القلق. الآية كانت مشجعة لنا جميعاً، قول المسيح، دعوة المسيح أن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، متى 11 الآية 28. نتحدث عن كيف نواجه القلق، كيف نتغلب على القلق. قلت عدة أفكار. واحد، لا تلم نفسك، القلق في جزء منه طبيعي، لا تلم نفسك، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثم قلل من مستويات انتظاراتك. رابعا، رتب الأولويات والتزم بها. خمسة، وزع المسؤوليات على الآخرين حتى لا تتراكم عليك ويزداد القلق. ستة، توقع الأزمات يساعد على تجنبها أو على حلها، وبالتالي على الإقلال من القلق. والآن أضيف بعد عميق وبعد حقيقي، وهو الشركة مع الله. سبعة، الشركة مع الله. الشركة مع الله هي الوسيلة الأساسية للتغلب على القلق المستمر. الشركة مع الله تعني أن تشارك الله وتستشيره دائما في كل ما تفكر، كل ما تقرر، كل ما ترغب أو تحب. ومن خلال مشاركتك للرب تنال رحمة ونعمة، سوف تتمتع بقوة وحكمة إلهية. حينئذ ستقبل نفسك كما أنت، لأن الله قبلك كما أنت. وقتها سوف يوجه الله قلقك بصورة صحيحة، سوف يساعدك على انتظار الصالح الذي يرتبه لك ومواجهة ما لا تتوقعه أنت لنفسك، لتكن لك الشركة مع الله. الشركة مع الله سوف يساعدك هو من خلالها على ترتيب الأولويات وتوزيع المسؤوليات على القادرين على تحمل المسؤولية معك. في كل موقف من المواقف التي تواجهك والتي تجد فيها قلق، ردد كلمات الكتاب: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ والآن أضيف بعد آخر: تعلم أن تقول لا، تعلم أن تقول لا. هناك نوعية رائعة من الناس يقبلون الأعمال والمهام والمسؤوليات ولو على حساب الوقت والصحة. هل أنت واحد من النوع ده اللي بيقول حاضر على طول وأمرك؟ أنا شخصيا صعب علي أرفض، لكن عليك أن تتعلم أن كلمة لا في بعض الأحيان لا تقل قدسية عن كلمة نعم حتى في الخدمة. فالخوف أنك مع تزايد الضغط والقلق ستقول لا لا لا لا على طول. تعلم أن تقول لا. هناك شيء آخر كمان يساعدنا على التغلب على القلق: عدد ساعات نوم كافية. النوم يعطي صفاء للذهن وتجديد للطاقة وغسل للعقل. والشخص القلوق قد يعاني من عدم النوم بسهولة، لكن عدد ساعات النوم بالإضافة إلى نوعية النوم العميق المريح تساعد على التغلب على القلق الطويل وتعد الذهن ليوم جديد. طبعا حمام ساخن، كوب لبن دافئ يساعد على النوم، وإلقاء الهموم على الرب يساعدك على النوم بالفعل، ملقين كل همكم عليه. لذا أقدم نصيحة سريعة: لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم. كويسة دي، مش كده؟ لا تنسى أن تودع متاعب اليوم عند باب غرفة النوم، ثم فكر في فكرة هادئة إيجابية محببة لديك مع نوم مريح وصباح مشرق مريح. أريد أن أضيف بعض الأفكار السريعة: اصنع من مكان العمل بقعة مريحة، ضع زهرة صغيرة أمامك، صورة رقيقة، اكتب آية صغيرة وفكر فيها. فالقلق يزداد في المكاتب التي تتبع نظام سمك لبن تمر هندي، لذلك اصنع من مكان العمل بقعة مريحة.
فكرة أخرى تساعدنا على التغلب على القلق، افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة. فالقلق غالبا يسير في اتجاهين، الأول من البيت إلى العمل أو الدراسة، والثاني من العمل أو الدراسة إلى البيت، وهكذا لا تجد راحة لا في البيت ولا في الغيط، لا راحة في الداخل ولا في الخارج، وهكذا يتضاعف القلق. افصل بين قلق البيت وقلق العمل أو الدراسة، اترك مشكلات العمل في العمل واترك مشكلات البيت في البيت، وستجد أنك عندما تعود للمنزل ستكون أفضل، وعندما تذهب للعمل ستكون أحسن.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

فكرة أخيرة أو شبه أخيرة، الهوايات وأوقات الراحة تمنح متنفساً للقلق. هل لك هوايات؟ ما هي؟ هل لك هوايات رياضية؟ هل مارست حتى رياضة المشي؟ ثاني مد، ثاني مد، ثاني للأمام، اثنين ثلاثة أربعة، مد للأمام، اثنين ثلاثة أربعة. أقصد مارس حتى الرياضة البسيطة، إن أوقات الراحة تساعد على التغلب على القلق. استمع لموسيقى خفيفة أو اجلس في مكان هادئ في نور خافت، اذهب إلى مكان خلوي أو قف أمام الخضرة، اسرح ببصرك في السماء، استمع لقول المسيح: تعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. إنني أصلي من كل القلب أن يقودك الرب أن تتغلب على القلق بهذه النصائح البسيطة والقليلة. والآن إلى حسن الختام، إلى كلمات الختام. وكلمات الختام هي من الكلمة المقدسة. يقول الرسول بولس: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والآن أترك

0: بكاء مع بسمة إلهك في الصباح وهمسة يسوع في المساء. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 145، تسبيحة لداود.
3: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكرى كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك. مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع. العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجه، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجه ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي تقلك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدى أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عيني، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي تقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي تقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعام عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك، عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهما التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية، وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع إن الأهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيرة وعلى الصغيرة، مفيش أي لغة حوار، مفيش نسمع آراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم، مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة لأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

0: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا في سلسلة الحلقات اللي إحنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فلا نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية، لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال إيه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل أنها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه إن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جدا. عايز اوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جدا جدا. فده حيوان اسمه إكتيوسورس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا ان الإكتيوسورس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جدا وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين
نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ وفهمنا للعلم من خلال كلمة الله الصادقة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33:13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض أنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه، بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. أنا الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات ديت تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة. أنا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهاردة نكون معاكم في فترة فيها تسبيح وعبادة قدام ربنا، متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرأ مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، او اللي على التليفون لو انت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. وفي الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق يعني إيه في سلام يفوق كل عقل. وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة ان هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وإن أنا ليا فيه مكان، تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك، أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك، خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن اليوم يكون يوم بركة، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو في البيت أو في السفر، وأن المساء يحمل إليكم نوم هادئ وأحلام سعيدة. سوف نتحدث عن سر التقوى في هذه الفرصة. هناك في مدرسة